كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي

إن أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار

0: فرعون يحلق وقال فرعون يا هامان ابنني
1: وقال فرعون يا هامان ابنني
0: وقال فرعون يا هامان ابنني صرحا لعلي
1: صرحا لعلي لعلي يا تو tak berbaris dia cuma mat
0: ya ya
1: ulang sekali lagi waqala fir'aun
0: waqala fir'aun ya haman yubnini farha lalli balaghul
1: asbab dengar saya baca sekali lagi وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب
0: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب
1: لعلي أبلغ بك اللغة أبلغ أمي لعلي
0: لعلي أبلغ الأسباب
1: صدق الله العظيم الحمد لله
2: Terima kasih. Kita sedang mendengarkan bacaan surah Ghafir ayat 34 hingga 36. Pemanggil kita yang seterusnya di talian. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, siapa tu?
3: Kak Jah.
2: Ha, ustaz kenal dah Kak Jah lah. Baik, Kak Jah, teruskan dengan bacaan Kak Jah.
3: Ya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Kak Jah.

0: لهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على قلب متكبر جبار.
1: كجامي فبي سكت على كل دي جدي قلي
0: قل
1: على كل yeah. كف يعني ولا تو كف yang kedua baru qal.
0: Kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar.
1: Cantik.
0: Faqala fir

0: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. ثاني بوليها أستاذ. أوكي.
1: تقول لنا سكيلجي.
0: يعني منا.
1: كذلك يضل الله.
0: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب.
1: تنتي.
0: بوليها.
1: بوليها تنتي. يلا.

0: أتاهم
1: ده بغير سلطان أتاهم.
0: أوه أوه أتوب. سيا سيلا أستاذ. كي أجي
1: أكيد.
0: أنا confirm.

0: أتاهم
1: بغير سلطان أتاهم
0: أتاهم يا الله ما شاء الله.
1: Ambil tanda tak apa. Ambil بغير سلطان.
0: Sorry, minta maafnya Ustaz.
1: Tak apa, biasalah.
0: بغير سلطان
1: أتاهم. Cuba sekali.
0: أتاهم. بغير سلطان أتاهم.
1: Ya, cantik. Okay, teruskan.
0: Ke